جميعا حكم وشعبا أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا مرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتزو وتدخل بالترحيب المشروط بدل الحجر الأساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد.